اللي شيخ وسمعوا عندي حاسة الموسيقى وفي الإبداع نسمعوا كيس حيابة كلاسيك والخريف نربعوا نعشق نغمة التجديد المصدد نلمعوا هلا قلت من جديد كلمة تمسح دمعوا حروا أو تلو I'm so stick to the flow

أفجر طاقاتي I don't know if I can slow أفجر ألحاني في راسي I'm about to blow أعتنق عقلية راسي توا years ago بالإلهام مليت في راسي So I've told you so

مجموعة أفكار وقيم أكتوي بنارها لا أعرف الندم. أمسح غبارها لأرفع العلم لا يمكن إنكارها تسبب الألم. حرارة بركانها تحرك القلم خالدة بذاتها تتحدى الزمن. هوايتي إخراجها من ظلمة العدم حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامعا بالسر مكتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل. لكل خوف قابعا في أسفل الجبل لكل فكر ثائر يقدس العمل لكل فكر بائس يحرم الفرق.

مازال باق لم أخرج ولكي ينصرف لن أعترف لن أقبل بالظلم ما لم ظالم لم ينقرض كم أحترم أسراري كم أعطاني شيئا مختلف لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترض وقلبي منتفض باليأس لا لن يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف.

أنو فم اللي حفظينا لقايرنا نسطل أنو ما بيض غار مار جاي جعلت بدل أنو فم اللي حفظينا.